استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ما عملنا في هذه السنة مما نهيتنا عنه فلم نتب منه ولم ترده ونسينا ولم تنسه وحلمت علينا بعد قرأتك على عقوبتنا ودعوتنا إلى التوبة منه بعد جرأتنا على معصيتك فإننا نستغفرك فاغفر لنا وما علمنا فيها مما ترضاه وعدتنا عليه الثواب فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله اللهم رب العالمين والصلاة
2: Istighosu bubakum, rapatkan barisan, penuhkan sab-sab yang kosong. Rahimakumullah. Alhamdulillah. Usalli farwal maghrib thala zarkatin adhan imam minnahi ta'ala. Allahu Akbar. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام، منك السلام، وعليك يعود السلام، فحين ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلى ربنا سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله العظيم وبحمده دائما أبدا. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله.

0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الذي قال ربكم ادعوني أستجب لكم.
1: Bagi sama-sama meraih keberkatan dan keridaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengambil sukut baik awal tahun 1448 Hijrah, marilah kita beramai-ramai hadirin jemaah yang dirahmati Allah sama-sama membaca doa awal tahun 1448 Hijrah. Doa akan dibacakan dua kali dalam bahasa Arab dan sekali dalam bahasa Melayu, yang akan dikepelai oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Peduka Seri Utama Datuk Peduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadi wal qadimul awal wa ala fadlikal azim wa judikal ma'awal wa hadha amun jadidun قد أقبل علينا نسألك العصمة فيه من الشيطان الرجيم وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجنان والإكرام يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadi wal qadim wal awal wa ala fadlika al-azim wa judika al-mu'awwal wa hadha amun jadidun qad aqbala alayna nas'aluka al-ismata fihi min ash-shaytanir rajim وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, Tuhan yang kekal abadi, sedia ada dan tiada permulaan. Kelebihan-Mu adalah maha besar dan rahmat-Mu yang sangat diharap-harapkan adalah maha melimpah ruah. Tibalah sudah tahun baharu dan kami berada di dalamnya dengan izin-Mu. Maka kami memohon ya Allah, supaya sepanjang tahun baharu ini kami mendapat perlindungan-Mu daripada syaitan dan kuncu-kuncunya serta bala tenteranya. Kami memohon ya Allah pertolongan-Mu untuk kami mengalahkan tuntunan nafsu yang mendorong ke arah kejahatan. Kami memohon juga ya Allah pertolongan-Mu agar kami beristiqamah dalam mengerjakan ibadat hanya semata-mata kepada-Mu dan kerana-Mu. Demikian juga dalam beramal kebajikan terhadap sesama hamba-Mu. Ya Allah, Tuhan yang sangat berkemuliaan, lagi sangat berkebesaran. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil